0: يعني ايام ده في تخيلات ما بخليني ننوم ذات. الناس الميتين في الطريق انا بتذكرهم، جنازات الشباب واقفين بجاي بجاي.
1: In October 2025, the city of El Fasher in Sudan became a killing ground. Thousands of civilians trying to flee the city were hunted down and executed. According to the UN, at least 6,000 people were killed in 3 days. It was a ruthless campaign to capture the city by a paramilitary group called the Rapid Support Forces, or RSF. And it came after a brutal 18-month siege of El Fasher that trapped civilians inside.
0: من El Fasher ما في خروج. ما في خروج إلى أن سقطت. الجوا جوا والبرة برة. ما في خروج.
1: For nearly 2 years, the people of El Fasher lived through wave after wave of attacks.
2: بقتل غزايف وموت الناس بكميات هائلة 40 45 أسرة كاملة.
1: Fault Lines and Lighthouse Reports interviewed survivors to investigate the lead up to the massacres in El Fasher.
3: مرت في دعام
4: اللي ارجع بيتك هتموتي
3: انت الليله هتموتي.
4: ناس الفاشر ده كان موت موت موت موت.
0: كل التواريخ سمعناها لكن حرب زي حقت الفاشر ده ما في، ما حصل ذاته ما في كله كله.

0: دقيقة واحدة كده. أكتر حتة قاعدين نحس بيها إنه الهام الورق وما برضه.
1: أنا دايرة أحييكم أول شيء بصورة خاصة إنكم أنتم نساء قويات بكير. جلسة بصورة خاصة مركزة أكثر على شمال دارفور، لكن ده ما بيمنع إنه هي بس نموذج. الانتهاكات موجودة في كل السودان. إحنا بجمعنا الألم يا إخواني.
2: We're at a women's group and they're sharing their stories from the war and of how they escaped, many from Al Fashir and others from all over Darfur. They've chosen not to show their faces because a lot of them still have family back in Sudan. As the war in Sudan enters its fourth year, survivors are left to reckon with all they've lost and what will come next.
0: قعدتنا دي ذات جزء من التعافي. كل ما الزول يتكلم مرق الجواو العين بيشي في قلبه كله يمرقه. عشان نتنفس كده ونمشي خفاف الليلة إن شاء الله.
1: إتن كل واحدة فيكم عندها قصة مؤلمة وقصة يعني محزنة، لكن بذات القدر عندها رواية حق الصمود وعندها يعني قصة حقت إنها قدرت كيف تنجو.
0: داير يبكي يبكي، داير يعني ياخذ وقته.
3: من جينا بالعربية ما قادرين نمشوا، الطريق دي ماشي زي الذهب، بس فن فن فن فن يعني كمية زي الحاجة اللي ذاكرناها كده. الدانة خبت خبت لك مجموعة. قلت واي ماتوا. تاني خبت لك، تاني جو ناس كده دارين يرفعوهم، تاني الدانة خبت دي لك. لا برضه وقت الجملة أنا من مسيرتي أكثر من 10 في زمزم ده.
4: دي بتيعها كانت هناك في الفاشر جدة عامة، واخذوها من البيت يضربوا في التلفون لاخواتها ويقول لهم او لاخوانها يقول لهم نصفوها قدامكم، لو ما دفعتوا ال 50 مليار احنا نصفوها قدامكم.
5: يعني اول ما تنوم تقوم ترجف، هنا ما طبيعي يعني هنا ما ترجف يعني من صوت الضرب الكبير اللي سمعته يعني.
6: العديد لما يسمعوا الدانات دي بالاتجاه الشمالي بقوم بدخل تحت السرير بجرو بعبى باكله بقول لي إلا دايرين عبوم، أنا ما عارفة أعمل شنو أنا بلايف.
7: ظهر لنا الطيارات حق الجيش كله قطان حق البيت، جيراننا الصاروخ القطص في بيتهم دي لقطهم قطع قطع زي

0: اللحمه دي قطعه قطعه الله قطعه. الثاني يوم لقينا الجمجمه في بيت الجيران.
1: الشي الناس بتعزينا بيه بيقول لهم ابوكم مات جثه كامله لانه الناس اتقطعت. يقولون ابوكم من مخزوط مات جثه كامله يتكفن.
2: طرفين ارتكبوا فظائع إنسانية كبيرة. الجيش ارتكب فظائع قاسية، وبالمقابل الدعم السريع ارتكب يعني مجازر فظيعة. وعلشان كده يعني أفرز فعلاً مأساة إنسانية. وأفتكر دي جعلت إن الجميع يحسوا ببعض أفضل. بقول لهم إنه ما في يعني ألم بيستمر للأبد. يعني بالضرورة الألم الواحد يتعايش معه، وما في يعني حزن برضو يعني يستمر للأبد. يعني في الآخر برضو نتعايش مع أحزاننا ونلقى طريقة لأنه نحن يعني نرجع لحياتنا الطبيعية.
3: Virtually nowhere in Sudan remains untouched by war. Some estimates of the death toll are as high as 400,000. Fighting between the RSF and the Sudanese army continues with no end in sight.
4: What do you miss most about life in Sudan?
0: Kulushi. Kulushi. يعني طعم الموية، الهواء، ريحة الحاجات، بيوتنا، شوارعنا، يعني كل شيء. زيارة قبر أمي، يعني الأطفال، المواصلات، الزحمة، حتى الحر. شعور فظيع إنك أنت يعني تقتلع من جذورك. يعني
3: in El Fasher the RSF is still in control. Barely anyone has been allowed in, so we may never know the full scale of what happened there. No one has been held accountable for the carnage.
5: The feeling of people on the ground was just a sense of abandonment. Nobody hears what is happening to us. We're slowly starving to death. Every day is a fight to survive. The level of bombardment is continuous and nobody seems to care. I think a lot of the calls of the people that were stuck and trapped in the town fell on deaf ears.
6: أفرش فيها الفرشة دايرة أرجع لبيتي في مدينتي بس. مولودة فيها، متربية فيها، قريت فيها، وأسرتي كلها موجودة في الفاشر.
7: واصلت الأمل رغم التحديات فوسختها، والآن يعني أصبحت يعني مشاهد في الماضي. بقى الناس تتذكر انه في ناس كان بتعاني، في ناس كان بموتوا من القص، في ناس كان بموتوا من الجوع، ما بتكلم عنهم. لو بمشي بنفس الكيفيه اللي ماشي فيها حاليا، كل الشباب اللي قاعدين في السودان مستقبلهم هيكون داعي. السودان محتاج وقفه بجد.
0: يعني حاسة بحزن شديد إنه محتاجة أشرح كيف إنه السودانيين ناس مختلفين والعالم ما بيعرفنا. العالم صامد تماماً عننا